0: قام سوا كيتشوي بحيرات في لكان كسر انت سيبك كينيان قام سوا كيتشوي سنه يتونا كوت حكي بون هنيو سوي كيت خني تشاو كتاستخ بنا كان بيسا كور ريسبونسابل بنا كان بيش تك تاب تراكت نقصان نقصان واتخ بنا كخ يتياني بخلكي بي كون اس ماركنا كان اي كام سيب كيس كون كما سا قام تاسكراكي بول بي ماركرو خا حيلات كل كان كما اي ماي ماركنا كات ويا نا بنا كخ بولين راكي بيس خ ماركنا كات هي تشكان بولين راكو كات اوتوريتاديس ناسيوناليس كام سوي بخلكي بنا كخ سابريو كي تشا كاباش بيانا كخ بولياتاني سيوا غوبرناسيون نكساتو خيرو هيسا غوبرناسيون دي لا باس كوبنا كاو كات حقنات خانا لكنو قب خلاكشين كاو كانا كارو يتشو لتاجين خيتنا كارو يتاقيو كانا كام شمان خانيو پر لبخراكي كيم ساتون كالا تونكا تونيلادس 39 تونيلادس دي ايودا اومانيتاريا هايو كامو عرصو اي بخراكي وكاستي پوسي مركانا كاتو كاما پوري انكي پانا كاپاس پا لا پاس وكساتو خيرو ساجيلات كلا كانا كام غوبرنو اكسان كلا كاو كاما تيشاق سوا اي بخراك مركا چيرينا كاپاس پا ايودا اومانيتاريا هايو كاها غوبرناسيون توقيو كاما خاكسر وكسارو خا Echuratán y Sasabas Abjaraki Hammer Kachirinaka, Hisa Kimsa Tunka Yatunka toneladas de ayuda humanitaria, Aluka Hamawat Awi Machurau, Kamaki Usarakipi, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Aluka Markanaka, Tukampiru Saraki, Gobernación Uxatokeham, Hiratu Yakanaka Sarakipi, Hichaha, Akahaniawa, Sabjaraki, Markachirinaka, Kabashbalun, Sukaha, Patunka, Pesca toneladas, Aluganakos Loktatara, Kukampiru Saraki, Uchaha, Hiltikuan Pachasti, Uga Cargamento Sañari, Ukanakahni, proceso de traslado al Kangasipkaraki, Hajilat Kuyakana, Clapas, Marcaruja, Purinini, Santa Cruz, Marcata, Ukaruja y Puri, Apche, Hayukat Hama, Serekiu Hichas, Nieux, Otoken, Hapusi, Marcana, Caja, y Anepani Presto, Siwaka, Pachpa, ayuda humanitaria, Ukampeja, Hichapachataki, Hayukama, Kim Satun, Kayatun, Kam, Sarakinian, Hichas, toneladas, 39 toneladas, Ukawa, Patunka, Maya, toneladas, Kanakaja, Brasil, Marcataraki, Pusi, toneladas, Perú, Marcata, Ukatja, Sohta toneladas, ukara castigilat kuyakanaka, kaisa paraguay, marcatai purinitainaham. Guampirusa kim sakalko, serakinan gilat kuyakanaka, kaja, toneladas, ukaja, chile, marcatarak. Hayukamwa, ya tiene ipharaki, guampirusa viceministro de defensa civil, Alfredo Troche, upa ukamata hichaja, sarawai, sawayaraki, ukamaja, uksatokena, niapone, ukamata hasta, kaja, nyamaska, ukarusa, haktapitani, kunham shuran, ukaja, gobernación de La Paz, uksatoke, hayukam sabjewa, maakto toke, ukamata, hatanoye, para, panaka, gilat kuyakanaka, ukatu sabje, viceministro de defensa civil uxatoqueza hichaja gobernación panacarucho la taja ni jupanaca ucunjam suxatoquen choratán quitana carruja y a ti japjarachin sasaos abjaraki guampirus puse marcanaca tuachaja quitana abjaraki apayani pjempacharun jacapachpa guianapau y ucajasaraxtanua ayuda humanitaria ayuca gilat cuyacanac ucam saraki ucaj gobernación toquichaja y a chiñar y cunjama ucaja La kita chini, kitini kurucho la ta chini, ta keukana ksa marka chirina kam. Peskaluata kim satunka peska menutura kam piki pan hicha sara ki ponia ni aka hilata skulakas kor responsables pana karka tokt asina hilata Constantino Jordan peruka tokanyani junto para ket bach. Hilata kamisaki.
1: Walikiwa kuyakita Graciela marka chirinaka ksa kwaripata marka tpachau arum tatap tumanaka ham. Anchitaja o así no más acá hubo una casa ya ni coripat marcan lupi igual lupin taraki anchita más acá coripat marcan a así los sojan taraki umau kita hay un camacua pachaja que coripat marcan alguata na cajualich y si tayarak hay una caña las 8 o 9 de la noche hay un cabre saroja walich y si tayaraki va callan taraki acá Paxina kanja hayu kamaki wa yati wina kam sarant wayanyani aka koribat markan kha autuni nakha waliwa ka combustible to ket kha parla ki pa wina kha utki aka qanyu combustible kha walha autuna ko pirtira wayakha kha sasinwa autuni nakha ya kisita arusipge hayu kamarka maha kan combustible ni gasolina utatapat kha Pasaje na casa man kankusas na kakalao ir hatawaije. Transportista na caja, coripat marcar, ulapas marcar, mischuña te queja. Hasta 100 bolivianos, 120 bolivianos, hayukanwa cobrar a waija pjexa sinua sapje. Hayukamarjaja, awirwiyataja, ukampiniwa pasaje na casa, cobra sipia ka coripat marcanja. Man la kaisa. La pasar mantaña te queja monstaja 120 pasajeja hayukamwa sapjestoj autonicaxa sinwa sapje hayukamakiwa Ανοίγω αυτορίδα να κάσα εξχωρίπα τη μαρκά ενώ ξατοχέτχα αρούσκι παύει να κάχου κοιτή. Χάγιο καμάρχα μάχα κομπούστι βλέχ μασούρου ακαχωρίπα τη μαρκά ενχα πορτάνι ρακή ενχα. Χάγιο καμάρχα μάχα 112 μιλ λίτρος χάγιο κεμικίου ακα εστάσιον δε σερβίσιο ουμα μαρκα ροχ πορτάνι βαϊετάινα. Ούκα κομπούστι βλέχα γασολινάσα κάλουα πισίν ταρακέχα αυτόν εννιά κοιμήσα πατάκ. Χιλχάτατ αυτού να καουφίλα λουρασιπκάνχα. Η τσάχα κοβιέρνο το κερακίου αρουσιπχέχα. Γκάσολινάχα, ουαλτάτα πινενίουα, χανίουα, πιλάς κουνάς ουτχάνε τσάσαρα κίνσα, η τσάχ κουνάρα κίς τσάσίνουα, σάπχε. Άγιο καμάρχα μάχα, γιακρυπα να καχα προτέστα το κέτχα, αρουσιπχα ρακίουα, ουκα κόντρα χιουάσα να καχ μισθούνια σαρακίουα, σασίνουα, αρουσκυπάουι να καχ ότχε. Γιακρυπα να κακίουα, ουάλι, χουπάτσι μου χουπανάκ πούρα, Αρουσίπχε κουλέρα, σύπχε παλτά, σύπχαρακι πανακπούρα. Αρουσίπχε κουλέρα, σύπχε παλτά, σύπχαρακι παλακι, τα σύπχαρακι χάιου καμακίου αξα.